0: فاي ليلة أم اللان علي لو اللان اللي هو الدم
1: ما هلولو
0: فاي ايدي ما فوفو تلو تلو اينا مدينة لفابتو تمك ميشي تنا ميشي تما الفا نو أول باوين لا تو ما يتا و بي لا تو و لان يا مالي ابو تو بو
1: على رانا لو شو اللي تا و على شاطه ما
0: اللي هاي ولو وين ولا طال انت فيا اللي ما فو فو كوي إنما تنا يسوي نفو أبايين نعم متعين إذا ما ما تنا أو فبتو ولم ولفا نو ملعوك فاسا مو فانو للمنا إذا لي أما ولفيون على طول I don't know, I don't know.